قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM شمس الشموزه.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام.

صباح الخير لكل اللي انضموا معنا من خلال الأثير ومن خلال الشاشة. صباح الخير لطول الكرم الحبيبة. صباح الخير للمشاهد الرائعة والمميزة. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا الأعزاء في صباح نهار اليوم الأربعاء الموافق 16 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلادياً، الموافق 5 من ربيع الثاني من عام 1448 هجرياً. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يا رب. اللهم نسألك في هذا اليوم وفي هذا الصباح أن تكون عونا لنا يا رب. نحمدك ونشكرك دائما وأبدا في كل صباح وفي كل مساء. فصباح الخير للمستمعين وإيانا عبر المذياع على أثير فجر أف أم 90.4. صباح الخير لإلكم. صباح الخير للطلاب وأولياء أمورهم، أمهات أو آباء. صباح الخير أكيد للطلاب اللي رايحين على مدارسهم وين ما كانوا وإيانا في الاستماع، بنصبح عليكم وبنحكي لكم إن شاء الله يرب يكون نهار اليوم مميز خالو من أي مشاكل وتكون دراستكم مميزة، وكمان ديروا بالكم على دروسكم. طلاب الثانوية العامة بتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يربي هاي السنة الدراسية تعدي على خير بدون أي عقبات وتمرق الأمور على أحسن ما يرام، وتكون عنا معدلات متفوقة من أبنائنا وبناتنا الطلبة ومن محافظة طول كرم تحديدا، أبناء كثر من الأوائل على مستوى الوطن. إن شاء الله يا رب بدنا همة ونشاط منكم. صباح الخير للمعلم الفلسطيني والمعلمة الفلسطينية. صباح الخير لمين كمان؟ صباح الخير لكل السائقين على كل الخطوط. شفريتنا الأعزاء يسعد لي هالصباح يا رب، يعطيكم العافية وإن شاء الله نهاركم خير بالصلاة على الحبيب المصطفى والرزق الحلال والوفير يا رب. صباح الخير لطول كرم والمشهد الجمالي المميز اللي أصبحت عليه طول كرم الحبيبة. من طول كرم لكل مناطق الضفة الغربية صباح الخير.

مش بس طلابنا في طول كرم، طلابنا بكل المحافظات صباح الخير لإلكم. والمشهد الجمالي الحلو والمرايل المدرسية، الزي المدرسي للطلاب سواء كانت البلايز الزرقاء أو البلايز السكنية المرحلة الإعدادية والثانوية، صباح الخير لإلكم. المرايل الزرقاء والخضراء للصبايا صباح الخير كمان لإلكم، يسعدنا صباحكم يا رب. كمان بنحكي صباح الخير للموظفين والموظفات اللي طلعوا من الصبح بكير على أشغالهم وأعمالهم من مدينة طول كرم إلى مدن أخرى، يوصلوا شغلهم علشان يكون إن شاء الله يا ربي يعني يكونوا في ميزان حسناتهم، ولا ماله تعب المشقة تعب وتحمل مشقة الطريق صعبة هالأيام. على العموم نتمنى لكم التوفيق. صباح الخير أيضا لرعاة برنامجنا الكرام، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. صباح الخير كمان لكل متابعينا ولكل رعاة برنامجنا، شركة سنيورة للصناعات الغذائية عشرة عمر، وأيضا الراعي الجديد اللي انضم إلى أسرة برنامج طلة فجر مركز ألفينا الطبي للتجميل. صباح الخير لكل الصبايا العاملات والموظفات في مركز ألفينا، صبح عليكم جميعا، يسعدنا صباحكم يا رب. صباح الخير أكيد لطاقم الإدارة، يسعد صباحكم. مكملين معكم وإياكم وانطلقنا في نهار اليوم الأربعاء من الساعة 7:30، رح نستمر مع حضراتكم لغاية الساعة 9:30، ساعتين حنكون على اتصال وتواصل معكم من خلال أثير ومن خلال الشاشة. على مدار الساعتين بتقدروا أكيد تتواصلوا معنا من خلال إما الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097 0599 40 990. فصباح الخير لإلكم متابعينا.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، صباح الخير لكل الأهل والأحباب، صباح الخيرات مكملين معكم أكيد متواصلين وإياكم، صباح الخير للفلاح الفلسطيني، صباح الخير للمزارعين اللي أعمالهم بيستنوا أكيد وبينتظروا هذا الموسم يكتمل، موسم الزيتون ويبدأوا بقطف ثمار الزيتون وأجمل أجواء الزيتون إن شاء الله. يا رب الفرج وكل أبناء الشعب الفلسطيني يتمتعوا ويستمتعوا ويترزقوا خير من هذا الموسم يا رب العالمين. اللهم آمين. يعني اليوم لما احنا بنحكي المزارعين الفلسطينيين وأصحاب الأراضي اللي للأسف من سنتين وثلاثة وأكثر شوي يمكن حرموا من الوصول لأراضيهم بسبب منعهم من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين الاستيلاء على هذه الأراضي، مصادرة هذه الأراضي، تخريب وتكسير وتجريف أشجار الزيتون، فكم من عدد الأسر اللي تضررت واللي للأسف فقدت مصدر دخل أساسي سنوي. هذا الموسم يعتبر مصدر دخل أساسي وسنوي إلى كثير من العائلات. يا مكباريتنا وكبار السن من أجدادنا كانوا بيشتغلوا بالزيتون بموسم الزيتون وكل أفراد الأسرة تشتغل بموسم الزيتون، بس بالمقابل على مدار يمكن شهر أو أكثر شوي بالمقابل يعتبر مصدر دخل سنوي، والكبار كانوا بيحوشوا السنة ورا السنة وكبروا أولادهم وعلموهم ودخلوهم جامعات وجوزوهم وأكيد يعني خلوهم يعتمدوا على أنفسهم. كله من موسم الزيتون الحمد لله، شجرة مباركة في أرض مباركة، أرض فلسطين الحبيبة، لكن ما آلت إليه الأمور بالفترة الأخيرة إنها تكون هذه الشجرة معرضة للخطر بين الفينة والأخرى بكثير من المناطق، من قرى، من بلدات قريبة من المستوطنات، قريبة من المناطق اللي دائما ما بيكون في هناك اعتداءات من قبل المستوطنين. نسأل الله يا رب الفرج والنصر إن شاء الله، الفرج على كل هؤلاء المزارعين وأصحاب هذه الأراضي يستطيعوا أنهم يوصلوا إلى أراضيهم. بدنا نحكي صباح الخير للمزارعين في رامين، في رامين اللي للأسف كثير من المناطق والأراضي صادرت منعة أصحاب هذه الأراضي من الوصول لإلها، وبسهل رامين كلنا بنعرف شو يعني كان سهل رامين، لكن للأسف اليوم هالمزارعين اللي بيكونوا بسهل رامين كل سنة حالهم صعب يرثى له. فبنوجه كل التحية لمزارعين رامين، لمزارعين دير الغصون، لمزارعين عتيل، لمزارعين كل مناطق الشعراوية وادي الشعير والكفريات، صباح الخير لكم. ما بدي أنسى أي منطقة من مناطق طول كرم ولا أي ضاحية ولا أي عزبة، فصباح الخير لكم. كمان بدنا نحكي من طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله ولبيت لحم والخليل وأريحة وكل مناطق الضفة الغربية، سلفيت، طوباس، قلقيلية، صباحكم فل وياسمين. يعني بنحكي صباح الخير لأهلنا في سنجل، أهلنا في المغير، أهلنا في قصرة، وأهلنا في كثير من القرى والبلدات اللي للأسف بتعيش الولاية هجمات متكررة متواصلة من المستوطنين بحق أهالي هذه المناطق، فكان الله بعونهم جميعا. صباح الخير أكيد لا أهلنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، يسعد صباحكم يا رب، وصباح الخير لأهلنا أحبابنا في غزة الحبيبة، صباح الخير إلى كل أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين، صباح الخير أو مساء الخير، كل خير إن شاء الله بمشيئة رب العالمين. اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في عنا مجموعة من المحطات اللي رح نناقشها ونتحدث فيها. أول محطة من محطاتنا رح نحكي عن ما قالت لإله العدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية والصحية في غزة، وبالفترة الأخيرة شو بينتظر هذه المؤسسات والقطاع الصحي في حال فعليا وطبق على أرض الواقع عدم توريد الوقود لها. كمان من محطاتنا رح نحكي بصراحة مشاهدينا ومتابعينا الكرام عن تنظيم

لكن بدنا اليوم نعرف إيش هي الإجراءات اللي قامت فيها البلدية، كيف تم التعامل مع هذه الظاهرة بما يحافظ على سلامة المواطنين ويراعي الرفق بالحيوان. كل هذه التفاصيل رح تكون معنا كمان من محطاتنا. بداية الأسبوع المقبل يوم السبت رح ينطلق معرض للصناعة الفلسطينية بما يتعلق بالصناعات البلاستيكية. الصناعة الفلسطينية اليوم كلها رح تجتمع تحت سقف واحد، الهيبرون إكسبو بيستعد لاحتضان معرض الصناعات البلاستيكية. كيف يا ترى وشو التفاصيل وليش معرض الصناعات البلاستيكية تحديدا بهاي الفترة؟ كيف عماله بيشتغل هذا القطاع بفلسطين؟ وكيف رح نتعرف أيضا، والمتابع والتاجر رح يتعرف على عدد كبير من هذه المصانع. ونأمل يا رب القطاع الصناعي في فلسطين يزدهر شيئا فشيئا ويكون دائما بازدهار، لأنه صدقا اليوم إحنا بنحكي في ظل هالظروف الصعبة كثير من القطاعات أصبحت اليوم قوية ونشأت حتى لو كانت الظروف صعبة، لكن اعتماد المواطن الفلسطيني على الصناعة المحلية الفلسطينية وعلى الصناعة الفلسطينية هذا عزز وقوى هذا القطاع. سابقا للأسف كنا كمواطنين نعتمد على بضائع مستوردة ونعتمد بالأساس على المقاطعة، إنما اليوم لما أصبحت المقاطعة ثقافة سائدة عند الكل الفلسطيني أصبحنا بندور على المنتج المصنوع فلسطينيا بأيادي فلسطينية وفي فلسطين. فعشان هيك كثير من هذه القطاعات نمت وازدهرت وأصبحت أكثر قوة عما كانت عليه سابقا. ودعمنا للمنتج الفلسطيني بغض النظر إيش كان هذا المنتج، كيف شكله، كيف يعني كان مشروبات، مأكولات، قطاع صناعي إنشائي وغيره، طول ما هو صناعة فلسطينية إحنا يجب علينا إنه ندعمه. ليش ندعمه؟ لأنه دعم هذا المنتج يعود علينا بالفائدة كأهالي، لأنه هون إحنا بنكبر هذا القطاع، وكل ما بيكبر هالقطاع بيصير بده يتسع بشغله وبأدائه وبعمله. الاتساع هذا بيتطلب منه إنه يكون عنده أيادي عاملة وموظفين، موظفين وأيادي عاملة، يبدأ يبحث عن الشباب بكل هذه الفرص، وبتبلش تكون موجودة عندنا فرص عمل متاحة أمام أبنائنا اللي للأسف عاطلين عن العمل بهذه الظروف الصعبة. بيكون في عنا وظائف بتخصصات كبيرة تخرجوا منها طلابنا الجامعيين وللأسف مش لاقيين وظائف. فبالتالي احنا خلونا دائما نكون داعمين للمنتج الفلسطيني بكل أشكاله، خلونا نكون داعمين أولا وأخيرا لكل منتج فلسطيني. وبصراحة وصدقا بعد كثير من المعارض اللي غطيناها وكنا مشاركين كرعاء إعلاميين وتعرفنا على هذه الشركات عن قرب، جربنا كل الأصناف سواء من ألبان، أجبان، مواد غذائية، شيبسات، شوكولاتة وغيره وغيراته، صدقا بجودتها. ويمكن زمان نحكي إنه مش هالجودة ومش هالطعم، لكن اليوم المصانع عمالها بتكبر وبتستغل هذه الظروف وبتستغل إنه فعليا المواطن الفلسطيني متذوق، المواطن الفلسطيني عنده ذوق خاص فيه وعندنا أذواق مختلفة. القطاعات هذه بمختلف أشكالها أصبحت بتلبي كل احتياج المواطن الفلسطيني، لأنه ثقافة المقاطعة أصبحت سائدة وعارف إنه صاحب هذه المنشأة أو ضمن قطاع معين سواء صناعي، غذائي، زراعي وغيره، عارف أنه رح يكبر ويكبر ويكبر، وبالتالي كبر هذا المصنع رح يكون بالفائدة لإله من أرباح وغيرها، وبالعكس بيكون منافس بالسوق الفلسطيني، بالتالي بده يقدم أحسن جودة للمستهلك الفلسطيني. فكل التحية والاحترام لكل صناعاتنا الفلسطينية بمختلف أشكالها. وصدقا عشان هيك لما بنحكي إحنا لما بيكون في معرض أو مهرجان لا تحكوا ما بدنا نروح وشو حنشوف، مش حنشوف إشي، بيكون في فوضى. بالعكس يا جماعة، خلونا نكون مبسوطين وخلونا نزور هذه المعارض وهذه المهرجانات علشان نتعرف إحنا كمستهلكين على أصحاب هذه الشركات. ليش لا لما أنت وأولادك تروحي على المعرض أو المهرجان وتتعرفي على الشركات الفلسطينية، تتعرفي على الشركات اللي بتستوردك المنتج الوطني بجودة وبسعر مميز، تحدثي معهم وخدي عينات وجربيهم وكوني داعمة لإلهم، سواء بالشركات الصناعية، الشركات الغذائية، عندنا شركات بتعمل الألبان والأجبان من أفضل وأحسن جودة ممكن تكون
بالوسط العربي.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير أكيد مكملين معكم عنا اليوم محطات مختلفة ذكرنا لكم إياها، لكن رح نبدأ جولتنا لليوم بأبرز العناوين الإخبارية.

مشاهدينا الكرام، نبدأ الأخبار بأبرز العناوين. في عناوين هذا الصباح، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة نابلس مصحوبة بعدد من المدرعات وانتشرت في عدة أحياء ومناطق بالمدينة. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجزي عورتة والسبعتاشر، فيما اقتحمت المدرعات شارع الصيرة ومحيط جامعة القدس المفتوحة غرب نابلس، بالتزامن مع انتشار قوة مشاة في منطقة الإسكان النمساوي غرب المدينة. أفادت المصادر أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الضاحية شرق نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلاط البلد شرق المدينة، أطلقت قنابل صوتية خلالها وخلال الاقتحام في منطقة أكاديميات القرآن.

وفي الخليل حيث مستوطنون أحرقوا مسكنا وغرفة زراعية، خطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التوبانة بمسافر يطة جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية. الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامري يقول إن المستوطنين مدججين بالسلاح وتحت حماية جنود الاحتلال من مستوطنتي حافات معون المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، أقدموا على إحراق مسكن المواطن إبراهيم محمد أبو عرامة وغرفة زراعية للمواطن خليل شحدة ربعي في منطقة شعب قرية التوبانة بمسافر يطا. أضاف مخامري أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة، يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين في مسافر يطا والتي شملت مهاجمة المنازل والمركبات والاعتداء على الأهالي ونصب البيوت المتنقلة في أراضي المواطنين. في الخليل أيضا، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت فجر اليوم الأربعاء عملية إنزال جوي لعدد من جنودها بالتزامن مع اقتحام واسع لمدينة يطا جنوب الخليل. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة فتوح في مدينة يطا بأعداد كبيرة بالتزامن مع تنفيذ عملية إنزال جوي لجنود الاحتلال في المنطقة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أبلغ عدد من العائلات بأن الاقتحام يندرج في إطار عمليات تدريب عسكرية في المنطقة. وأيضا في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم طفلا وشابا خلال اقتحامها المدينة، حيث أفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يزن مراد صالح غيث 15 عاما والفتى محمد عصام فتح الرجبي 18 عام بعد احتجازهما لأكثر من 4 ساعات في شارع الأخوة بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. ننتقل إلى أبرز المتابعات الإخبارية، حيث تتواصل في مدينة غزة أعمال البحث عن مفقودين أسفل بناية سكنية انهارت فجر اليوم الأربعاء بمدينة غزة، وتمكنت فرق الدفاع المدني حتى 7 صباحا من انتشال 6 شهداء و14 جريحا. الدفاع المدني قال في بيان له إن طواقمه بالتعاون مع طواقم البلدية منذ ساعات منتصف الليل تحاول إنقاذ مواطنين عالقين تحت أنقاض عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق في منطقة الصناعة غربي مدينة غزة بعد أن انهارت على ساكنيها النازحين وعلى الخيام المجاورة. في سياق آخر، سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا فادي الحسيني يبحث عضو المجلسين الوطني والمركزي وأمين سر حركة فتح في إسبانيا أحمد معروف مع عدد من البرلمانيين والمسؤولين في الحزب الاشتراكي الإسباني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الفلسطينية الإسبانية وتفعيل التعاون بين الجانبين. مجلس النواب الأمريكي يصوت ليلة أمس لصالح قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب الأمريكية على إيران، وهذه هي المرة الثالثة التي يتخذ فيها المجلس مثل هذه الخطوة في ظل استمرار الصراع قد يتصدر المشهد السياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني. تمت الموافقة على الإجراء بدعم 7 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب، أي بزيادة 3 أعضاء عن دعم الحزب السابق له. أيضا في الجولة الإخبارية، حيث نائب الرئيس الأمريكي
يقول إن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران من المتوقع أن يدخل مرحلة مختلفة تماما في غضون شهرين تقريبا. وفي تصريحاته اتفق نائب الرئيس الأمريكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قدر الأسبوع الماضي أن الحرب قد تنتهي بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي الجولة الإخبارية أيضا، الجيش الأمريكي يطلق ما يصل إلى 70 صاروخا أو أكثر من صواريخ الاعتراضية المتطورة للدفاع الجوي الأسبوع الماضي عندما شنت إيران هجوما صاروخيا على الأردن. وزارة الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على إعادة النظر في السفر إلى المملكة العربية السعودية، محذرة من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران والحوادث الإرهابية وتداعيات الحرب في المنطقة والاعتقالات بسبب النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حدد مستوى التحذير من السفر عند المستوى الثالث، إعادة النظر في السفر، بينما حدد مستوى التحذير من السفر إلى المنطقة الحدودية مع اليمن عند أعلى مستوى، وهو المستوى الرابع، عدم السفر. نأتي الآن إلى الحالة الجوية والاطلاع على آخر التطورات، حيث دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء حارة في المناطق الجبلية إلى شديدة الحرارة في بقية المناطق. لا يترأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. نأتي إلى أسعار صرف العملات، حيث الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الأربعاء مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 4 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف ب4 شواكل فارزة 29 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارزة 51 أجورة. للإطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجرتيفي.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام. نروح لفاصل ونرجع من جديد متابعينا ومشاهدينا مع

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. بدنا نحكي مطالبات كثيرة كانت بالفترة الأخيرة، وضمن برنامجنا أكيد ولقائنا مع رئيس بلدية طول كرم كان في مطالبات كثيرة. خلينا نحكي شو هالمطالبات، ولكن بعد ما ننتقل إلى أول محطة من محطاتنا لصباح اليوم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. بهالمحطة رح نتحدث عن أهلنا وأحبابنا في غزة الحبيبة، وعن الواقع الطبي والصحي الموجود في غزة. لما بنحكي عن الوقود اليوم، الوقود بغزة مثل ما تحدثنا وحكينا هو مش مجرد مادة لحتى نشغل من خلالها المركبات والمولدات، لكن اليوم هي جزء أساسي من استمرار الحياة والخدمات الطبية. دعونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي، دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة. أسعد الله صباحك بكل خير دكتور محمد.
1: صباح الخير لك والمشاهدين والمستمعين الكرام.
0: يسعد صباحك. يعني دكتور محمد، خلينا نتحدث عن جانب ما تم إشعاركم به بتوقف تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات بالوقود. ماذا يعني هذا على أرض الواقع؟
1: صحيح، يعني منذ يوم تم إبلاغنا من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه سيتم وقف إمداد السولار لأكثر من 20 مؤسسة صحية. هذه المؤسسات منها 13 مستشفى وسبع مراكز صحية تعمل داخل قطاع غزة وتقدم خدمات صحية للمواطنين. 50% من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين هي عبر هذه المؤسسات التي تتمتع بإمكانيات جيدة بها. يعني وكما تعلمون أن الاحتلال دمر الإمكانيات الصحية لدى وزارة الصحة، لذلك اعتمدت وزارة الصحة واعتمد الجميع على أن يكون هناك نظام صحي كامل داخل قطاع غزة متمثل في وزارة الصحة وهذه المؤسسات المنتشرة والعاملة داخل قطاع غزة والفلسطينية. هذه المؤسسات تقدم خدماتها سواء للجرحى والمرضى وكبار السن والأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والأطفال، وتقدم خدماتها بدون انقطاع. لذلك يعني فوجئنا بخبر وبنبأ منظمة الصحة العالمية بوقف إمداد السولار، لكن للعلم بعد المساعي الكبيرة التي قدمتها هذه المؤسسات بالتواصل مع الشركاء سواء مع منظمة الصحة العالمية أو مع أوتشا ومع العاملين داخل هذه المؤسسات، استطعنا خلال يعني الساعات يعني يوم أمس استطعنا أن نقنع الجميع بأننا لا يمكن لنا أن نتوقف ولا يمكن لنا أن تتوقف الخدمات الصحية. لذلك هذه المساعي أسفرت عن موافقة الأوتشا على إمداد المؤسسات الصحية داخل قطاع غزة مرة أخرى بالسولار، وهذا يعني كان خبر مفرح للجميع أننا سنبقى نعمل وسنبقى مستمرين في تقديم الخدمات الصحية داخل
0: يعني اليوم بصراحة لما بنحكي عن توقف، وفي حال لا سمح الله كان في هناك توقف لا سمح الله، كيف رح يكون شكل المنظومة الصحية، شكل المستشفيات، العيادات؟ الناس يعني كلها أمل بهذه العيادات والمستشفيات اللي هي بتم من خلالها تقديم العلاج لكثير من الجرحى والمصابين.
1: لا سمح الله لو توقفت هذه الخدمات، يعني عندما نتحدث عن 50% من الخدمات الصحية المقدمة سواء للجرحى أو للمرضى أو لكبار السن، يعني نحن نحكم على نصف الشعب الغزاوي الموجود داخل قطاع غزة بعدم تقديم خدمة صحية له، مما يؤدي إلى طبعا حالات كثيرة من الوفيات ومن الأمراض الكثيرة. وهذا الوضع لا تحمل عقباه، يعني الجميع يعلم سواء المؤسسات الدولية أو الأوتشا أو منظمة الصحة العالمية تعلم علم اليقين أن هذه المؤسسات التي عملت خلال 3 سنوات في الحرب لم تتوقف وهي تقدم خدمة صحية كبيرة، وهناك تواصل وهناك تقارير وهناك زيارات دائمة ومستمرة لهذه المؤسسات ولهذه الجمعيات، وترى بأم عينها الخدمات التي تقدم للمواطنين. لو توقفت هذه الخدمات نحن نحكي أو نتحدث عن مصير الكثير من المرضى وسواء السيدات الحوامل أو الأطفال أو كبار السن، نحكم عليهم بالإعدام وكما تشاهدون أن غزة ملأى بالمشاكل، لا تتوقف المشاكل، لا يتوقف القصف، لا تتوقف التدمير، لا توقف الأمراض. اليوم صباحا الساعة الواحدة انهيار مبنى كامل داخل قطاع غزة به أعداد كبيرة من المواطنين منذ الساعة الواحدة، والدفاع المدني والطواقم الطبية تقوم بانتشال المواطنون، أكثر من 8 شهداء وعدد كبير من المفقودين إلى الآن، يعني لا تقدر الأعداد بأكثر من 60 مفقود. هذا أمر، يعني الموت في غزة بكل أشكاله وبكل أنواعه، سواء بالقصف أو بالمرض أو بالجوع أو بسوء التغذية أو بالأمراض، للأسف. يعني لذلك عندما نتحدث عن توقف خدمة صحية، يعني نحن نزيد الأعباء ونزيد الحمل الكبير الذي تحمله المواطن الفلسطيني داخل قطاع غزة.
0: يعني إيش هي أول الخدمات الطبية اللي ممكن تتأثر في هذا الحال وفي هذا التوقع؟ إن لا سمح الله كان في هناك توقف لتزويد الوقود، لما بنحكي عن إنه المولدات هي المصدر الأساسي للكهرباء في هذه المرافق، كمان في عنا أقسام كثيرة تعتمد على هذه المولدات. ماذا عن موضوع حفظ الأدوية؟ وفي أدوية خاصة بحاجة إلى وجود تبريد، التبريد بده كهرباء، والكهرباء أكيد بيكون من خلال هذه المولدات.
1: صحيح، يعني كل الخدمات الصحية داخل قطاع غزة تعتمد على المولدات، لأن الاحتلال دمر الطاقة بكل أساليبها، سواء بالطاقة الشمسية أو بالإمداد من شركة الكهرباء. لا توجد أو لا يوجد بديل للكهرباء إلا عبر المولدات التي تستخدم داخل المراكز الصحية. أي الخدمات التي تتأثر؟ كل الخدمات. نحن نتحدث عن مؤسسات عريقة تعمل داخل قطاع غزة، سواء بنك الدم المركزي الذي به وحدات الدم، أو المستشفيات المنتشرة التي تجري العمليات، أو العناية المركزة للأطفال والحضانة. المؤسسات العاملة 20 مؤسسة هي متنوعة بكل التخصصات، يعني بها مستشفيات، بها استقبال جرحى، بها حضانة أطفال، بها أقسام للولادة، بها أقسام، وبها أجهزة CT. كما تعلمون أن الجهاز الوحيد في مدينة غزة الآن هو الجهاز الموجود في المستشفى الأهل العرب المعمداني، وهذا الحظر يشمل مستشفى الأهل المعمداني. لذلك نحن نتحدث عن خدمة صحية كاملة تقدم للمواطن الفلسطيني عبر المؤسسات الأهلية. لذلك من الضروري أن يتم الدعم باستمرار بكل شيء، بالمستلزمات الطبية، بالزيوت، بالسولار، حتى تتمكن هذه المؤسسات التي فيها جميع المشاكل، سواء الإغاثة الطبية أو المؤسسات الأخرى. الجميع يعاني، نحن نتحدث عن تقليص في الخدمات الطبية. هذا التقليص ناتج عن ضعف في الإمكانيات، عن عدم وجود زيوت، عن عدم وجود كميات من السولار حتى نتمكن. يعني كما المركز الكبير الذي يخدم الآلاف المؤلفة في وسط مدينة غزة، المركز الأمراض المزمنة للإغاثة الطبية، أن يعمل فقط لساعات بسيطة، هذا أمر خطير بالمختص الكبير به الأقسام التحتية. لذلك من الضروري أن تستمر تقديم الخدمات الطبية، وأن تزود هذه المراكز بكل شيء. وهذا الأمر الصحة العالمية هي الجهة الوحيدة التي باستطاعتها توفير كل هذه النواقص بلا توقف، لأننا كمؤسسات صحية وطنية وفلسطينية لا يوجد أي تواصل بيننا وبين الجهات الدولية. الجهة الوحيدة التي بها وعندها القدرة للتواصل لنقل المعاناة ورفع التقارير ورفع المناشدات هي منظمة الصحة العالمية والمنظمة الأخرى التي تشاهد وتعمل على الأرض معنا جنبا إلى جنب منذ 3 سنوات.
0: يعني دكتور محمد، في النهاية المريض هو الحلقة الأضعف للأسف. لو بدنا نحكي عن منهم المرضى الأكثر عرضة للخطر إذا ما تراجع العمل الطبي، بدنا نحكي كمان عن حال اليوم الأمراض، المرضى من الأمراض المزمنة، حال النساء الحوامل، الأطفال المصابين.
1: صحيح، يعني الفئة الهشة الكبيرة والأرقام الكبيرة من الحالات المرضية الآن التي نعاني من نقص الأدوية، وهي مرضى الأمراض المزمنة سواء السكر أو القلب أو الكلى. أيضا هناك أكثر من 51,000 سيدة حامل يحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى متابعات. التقارير التي صدرت عبر وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 57% من هؤلاء السيدات يعانون من فقر في الدم، يعانون من حالة صعبة نتيجة كما تعلمون أن ما تم إدخاله وما تم الحديث أن هناك سيكون انفراجة كبيرة سواء بإدخال مساعدات وإدخال أدوية، وللأسف هذا كله للإعلام ومنذ أكثر من 10 شهور، ونحن نتحدث عن وقف إطلاق نار وأننا سندخل في مراحل تعافي وأننا سنعيد نظامنا الصحي سواء في الرعاية الأولية أو في المستشفيات. هذا الأمر للأسف لم يتحقق ولم يشاهد تحسن في الوضع الصحي ولا في الوضع، ونحن الآن هذا الأمر الذي يجب أن نتكئ عليه الآن ويظهر بشكل واضح وضروري. الآن نحن ندخل في فصل الشتاء بدون أي إمكانيات، يعني لا توجد مآوي ولا توجد خيام ولا توجد أدوية للعلاج، والأمراض انهكت الجميع، وهناك تلوث في المياه، وهناك حالة صعبة جدا. يعني كنا ندخل أحيانا قبل ذلك في السنة الماضية كانت هناك بعض الإمكانيات التي تساعدنا للعمل وبعض المآوي، وكان يقدم الشوادر والخيام. الآن نحن ندخل في فصل الشتاء والمراوغات لا زالت موجودة، لم يسمح لا بإدخال خيام ولا إدخال مآوي ولا إدخال حتى أدوية نستطيع يعني أن نقدم خدمة صحية للمرضى وللأطفال والأكفاءات.
0: نتمنى يا رب السلام، ونتمنى أن يكون هناك إنقاذ لكل هذه المؤسسات، المشفيات والعيادات، أن يتم تزويدها بالوقود حتى يستمر العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى ولكل أبناء غزة الحبيبة. دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في غزة، يسعد صباحكم، مشكور على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلت فجر والحديث عن هذا الجانب. كان الله بعون أهلنا، كان الله بعون المرضى، كان الله بعون كل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الحبيبة اللي بيطلقهم بأمس الحاجة لتلقي العلاج نتيجة إصاباتهم اللي كانت بالغة الخطورة في وقت الحرب وفي أثناء الحرب. ونأمل من الله السلامة والشفاء لكل أهلنا وأبنائنا في غزة. مشاهدينا ومتابعينا، أكيد في عنا رسائل صباحية عمالها بتوصلنا في صباح نهار اليوم الأربعاء. صباح يليق بالقلوب الراقية، بهدوء يشبه الهيبة وأناقة لا تحتاج إلى إثبات. صباح الخير لمن يعرف أن قيمته لا تقاس بما يملكه بل بما يتركه من أثر جميل أينما حل. كونوا اليوم كما تحبون أن تذكروا دائما، راقيين واثقين مليئين بالنور. أسعد الله صباحكم. من المصورة كفاح زعاترة، صباحك فل ياسمين، صبحك وربحك بكل الخير. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير لكل فلسطين الحبيبة. من رسائلكم الصباحية، هالرسائل المفعمة بالطاقة والإيجابية، الرسائل فيها الدعوات الكثيرة. أي دين أجمل من هذا الدين العظيم؟ تبتسم ولك حسنة، تمرض ولك أجر وثواب، تصبر ولك من بعد الصبر يسر، تحسن ولك ضعف إحسانك. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة يا رب العالمين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، والحمد لله في القضاء والرخاء والشدة، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صبحكم الله بالخير، صباح الخير الخالي مقبول الصباح، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل الأهالي والمستمعين. أكيد مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، في المواضيع اللي كنا نحكي عنها باللقاء الأخير اللي كان ورئيس بلدية طول كرم الأستاذ ناصر فوقها، وتحدثوا أحد المواطنين واتصلوا صار يقولوا بما يتعلق بالإشارات اللي موجودة عند مفرق الدعمة، وأيضا الإشارات اللي موجودة عند مفرق زنوبيا. يا جماعة، وكان في هناك مطالبات كثيرة من عدد كبير من الأهالي بما يتعلق بالإشارات وتفعيل الإشارات. حاليا إحنا من خلال هذا المشهد، حادث السير المؤلم اللي كان يوم أمس، هذا الحادث تحديدا عند مفرق الدعمة، الصورة أبلغ من الكلام مشاهدينا الكرام. للأسف السرعة الزائدة، وللأسف حق الأولوية اللي أصبح غير معلوم نتيجة تهور البعض، وللأسف السرعة الزائدة كانت نتيجتها صعبة جدا، الخطر والضرر على سلامة المواطنين. تخيلوا هون من خلال هذا الحادث، حادث السير اللي كان يوم أمس مثل ما ذكرنا عند مفرق الدعمة، وكمان إحنا بحاجة إلى تفعيل هذه الإشارات المرورية صدقا، لأنه أحد المواطنين تحدث وقال إنه اللي جاي من الجهة من جهة اليمين، وأنا باتجاهي لمدينة طول كرم، لأنه هناك كان صار في مفارق وتضبطت الطرق، فالواحد صار بطل يعرف الطريق إلا إذا حدا فعليا بيعرف بإشارات المرور وعارف إشارات المرور ومش ناسي شو يعني حق الأولوية لمين. فنتمنى أنه يكون في هناك وجود لإشارات المرور في مدينة طول كرم. طيب اليوم إحنا هذا المفرق اللي للأسف للأسف للأسف يعني كلنا صرنا نخاف منه، حتى لما بنكون ماشيين بسرعة بسرعة بسرعة بنتفاجأ إنه في سيارة واقفة على الشمال بدها تعمل دوران وترجع لليسار وللخلف، وبنتفاجأ كمان إنه أصلاً ما في تنظيم، ما في ترتيب، لأنه إحنا أصلاً ما تعودنا إنه ننظم حالنا ونمشي على النظام للأسف. فالمركبات بتكون مصطفة بشكل عشوائي، صرت بتخاف أنت ماشي بسرعة معينة طبيعية ضمن السرعة المطلوبة منك تمشي فيها بهذا الشارع، بتيجي سيارة تانية مسرعة للغاية، بتيجي من أول ما تمرق من دوار حسونة لعند مفرق إشارات الدعمة وهي على نفس واحد، لأنه يمكن ما في مطبات بهذا الشارع، فبتضلها مسرعة، وهاي السرعة بتسبب الخوف والقلق. وفي ناس بصراحة وفي صبايا وفي سائقين جدد يعني بعدهم مش متمكنين من السياقة، فبتسبب لهم التوتر، انت ممكن يعملوا حركة لا سمح الله يتلبلكوا يرتبكوا، يكون لهم تصرف يعني تصرف مش محسوب لأنهم توتروا، لأنه في سيارة مسرعة بجنبهم، ممكن لا سمح الله يلف السيرينج لليمين أو لليسار، تكون ماشي سيارة وراهم ويصير في حادث سير. السرعة الزائدة كمان، السرعة الزائدة بصراحة يعني موضوع جدا خطير، أهلنا وأحبابنا أصحابنا شبابنا، أرجوكم ما في داعي للسرعة الزائدة، إحنا مش ماشيين بشارع بعيد عن وسط البلد، أنت ماشي سرعة زائدة بشارع ومنطقة حيوية، منطقة في نص البلد، هذه المنطقة حيوية، وأنت ماشي بوقت يعني ترويحة موظفين، في عنا باصات، في عنا رياض أطفال، حافلات رياض أطفال، طبعا كل السلامة للإمرأة اللي للأسف تعرضت بهذا الحادث للخطر، وكان موقف صعب. يعني الواحد بيحكي إنه لو بدي أحط حالي مكانها شو ممكن يعني كي تكون ردة فعلي، صدمتي لما يعني شفناها بهذا المنظر، ألف سلامة عليها ومن غير شر يا رب، نتمنى لها السلامة. بس بالمقابل تخيلوا لو كان هذا حافلة رياض أطفال، تخيلتوا المشهد مشاهدينا ومتابعينا، حافلة رياض أطفال،
حافلة باصات، حافلة مدارس فيها طلاب مدارس. فتخيلوا الموقف إذا امرأة وجالسة وصار فيها هيك، فما بالكم لو طفل صغير أو طالب مدرسة بنيته الجسدية أصغر أضعف وصار في عنا هذا الحادث، شو ممكن يكون النتيجة؟ إحنا بدنا تحرك عاجل فوري من بلدية طول كرم، من دائرة السير، من اللجنة، لجنة السير المشكلة بعدد من الجهات، علشان يكون في هناك عنا حل لهاي المشكلة. مفرق أصبح اليوم مفرق مميت، مش مفرق إشارات، مفرق مميت. حوادث السير عليه تتكرر، ما في طبعا التجاوزات حدث ولا حرج، ما في احترام للسرعة المطلوبة منك إنك تسير عليها بهذا الشارع. وهذا غير لسه لما بنحكي عن ساعات المساء أو الليل المتأخرة، سباقات الرالي اللي بتكون موجودة بهذا الشارع. فأتمنى أقل ما فيها، إن ما في عنا إمكانية نعيد تفعيل وتشغيل هذه الإشارات، إشارات المرور، أتمنى أقل ما فيها يكون في عنا حل فوري وسريع، حل يخفف ويجبر السائقين على السير بسرعة معينة، وإن حدا يعني كان بده يتجاوز السرعة يضطر إنه يوقف أو يلتزم بهذه السرعة. ما بنعرف، ممكن من خلال المطبات، بس أرجوكم المطبات إذا بدكم تفكروا بهذا الحل، مطبات تكون يعني بمواصفات عالمية، مطبات تكون بكل مواصفاتها ومقاييسها، بالحجم المناسب لطول الشارع وعرض الشارع، بالشكل الصحيح، بطريقة صدقا يعني ما تسبب أي ضرر على مرور المركبات أو حتى على المركبة نفسها. فنتمنى منكم كل الجهات المسؤولة اللي عمالها بتسمعنا حاليا إنها تعطي أو تأخذ النظر بعين الاعتبار هذا الحل. إن كان في هناك حلول أخرى، نتمنى من كون الشارع الكرمي نسمع إيش في حلول، إيش في مبادرات لحتى يكون في إنهاء لهذه الظاهرة، حوادث السير، إرباك للسائقين بيصير بنشكل خطر على حياة الآخرين، مش بس بالاتجاه أنه أنا جاي من شارع نابلس من نور شمس باتجاه البلد، لا، كمان في على اليمين الطرق اللي تم إعادة فتحها مؤخرا، كمان هناك أهمية وضع إشارات، قياس الشارع مما جميعه، مسح المنطقة، ونحكي إنه شو بيلزم لإلنا عشان نجبر السائقين المتهورين المتسرعين إنهم يخففوا من سرعتهم ويلتزموا بالسرعة المطلوبة، ونجبر الكل دون استثناء إنه يلتزم بحق الأولوية. مين اللي إله الأولوية؟ كيف أنت لازم تسير بهذا الشارع وتلتزم إنه ممكن يكون بفترة النهار، وخاصة أنها منطقة حيوية مثل ما ذكرنا لكم حافلات، وعندنا هناك منطقة سكنية كبيرة، يعني بشكل شبه على مدار الساعة كيف الصبح ببلشوا حافلات رياض الأطفال والمدارس تشتغل، يمكن ساعتين بفترة النهار بعدها بيرجعوا يشتغلوا مرة تانية وبيضلوا على تنقل وتحرك مستمر. فنتمنى من لجنة السير في مدينة طول كرم، بلدية طول كرم، المحافظة، وبتعليمات أكيد من محافظة طول كرم، يكون في تحرك فوري لحتى نلاقي حلول لهذه المشكلة اللي بنعاني منها. بالسلامة لكل أهلنا اللي كانوا موجودين بحادث السير مبارح، وممكن كمان ما بدنا نلوم، لأنه صدقا في ناس بصراحة بتقول ممكن تكون مش ماشي بهالسرعة الكبيرة، ممكن ترتبك، ممكن تتفاجأ بوجود الحافلة بوسط الطريق، ما تعرف إيش تتصرف، وخاصة إذا كانوا سائقين جدد. على العموم علشان نستثني كل هذه الانتقادات وكل هذه التوقعات، نتمنى أن يكون في عنا حل جذري وفوري لهذه المشكلة، وبارك الله بالجميع. كمان بدنا نذكركم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء أنه لليوم الثاني على التوالي بلدية طول كرم وطواقم بلدية طول كرم تعمل على تنظيم الأسواق، أسواق مدينة طول كرم، وإزالة بعض التعديات. كل الشكر لكل
الملتزمين واللي تعاونوا بهذا الإطار. احكونا شاركونا أهلنا وناسنا وأحبابنا في طول كرم الحبيبة، كيف شفتوا البلد؟ كيف شفتوا هذا المشروع؟ هل شايفينه عماله بيمشي بخطة ثابتة، بخطة بتتوقعوا فيها الاستمرارية؟ هل أنتوا شايفين هذا المشروع تعميمه على الجميع هو عدل؟ هل شايفين أنه فعليا رح يكون في هناك التزام؟ كيف شفتوا ودرستوا الخطوة؟ نزلتوا مبارح على السوق، انتقلتوا، تنقلتوا بالتوجه إلى الأسواق، سواء سوق الموجود تحت بلدية طول كرم الحسبة أو تحت العقاد، تحت العقاد والسوق نفسه. احكونا شو رأيكم، كيف شفتوا منظر البلد؟ هل هذا المنظر أنتوا شايفينه بالشكل الجيد ولا بحاجة لإعادة تعديل؟ كل هذه الإجابات أكيد بانتظاركم لتشاركونا عليها، إما من خلال اتصال الهاتفي على الرقم 09-268-49 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970-5999-40-990. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا، صباح الحركة اللي فيها بركة إن شاء الله. يا ربي تكون البركة موجودة بكل أيام حياتنا، يا رب البركة فينا وفي أعمارنا، في أولادنا، في أحبابنا، البركة في صحتنا، في مالنا، إن شاء الله يا ربي أهم شيء البركة تكون موجودة في صحتنا يا رب العالمين. للمشاهدين المتابعين وإيانا المستمعين من خلال أثير فجر أفام، للمغادرين من طول كرم إلى خارجها، خلونا نزودكم بأحوال الطرق، والتحديث الأخير كان لأحوال الطرق كالتالي: محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين وكفر الديك وجمعين مغلقة، إنما زعترة، قراوة، دوار الطنيب، جسر أودلة، يتسهر، مفترق جيتا، كلها طرق سالكة. سرة تفتيش للخارج، إمتين تفتيشة، عورتة سالكة، عناب مغلق للخارج وللداخل سالكة، دير شرف، المربعة، بورين، حاجة 17، برقة، بزارية، سلة الظهر، إشارات جين صفوتة، قلقيلي وعين شبلي، كلها سالكة، الفندق أزمة. تعالوا نروح لمنطقة الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة خانقة، ترقومية المصانع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، سعير عفوا تفتيشة، نبي يونس كثافة سيل الخارج، فرش الهواء أزمة وتفتيش، راس الجورة سالكة، العروب العجوري مغلقة، عنا الفحص، الزيف، بني نعيم، دوار تقوع، عنا الشاش، المنشية، مرح رباح، عش غراب، طرق سالكة. تعالوا نروح حاليا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، حاجز عن سينيا تفتيش الخارج، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عندكم سلواد يبرود، مدخل سنجل الشرقي، ترمس عين، نبي صالح، دير نظام، عبود، المهلل، دوار مخماس، كلها طرق سالكة، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلنديا أزمة خانقة للخارج. رح نوافيكم أكيد بكل التفاصيل والتطورات مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كمان من خلال محطاتنا اللي رح نناقشها اليوم وإياكم في برنامج طلت فجر. أكيد رح نحكي عن محطات كثيرة، من هاي المحطات رح نحكيه عن الكلاب الضالة وكيف تعاملت بلدية طول كرم بهذه الظاهرة. لكن قبل في عنا رسائل، خلونا نروح لها الرسائل اللي عمالها بتوصلنا عشان ما ننسى رسالة أي حد. صباح الخير من الخالي حنان الكحلة: سبحان من جعل السلام على الأحباب عبادة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، غسل الله قلوبكم بماء اليقين، وأثلج الله صدوركم بسكينة المتقين، وعافاكم الله من كل تعب وأنين، ورزقكم الله رضاه إلى يوم الدين، وأدخلكم الله الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء الصالحين، و حسن أولئك رفقا روى رفيقا. صباح الخير، يسعد صباحك يا رب الخالي حنان الكحلة. كمان الخالي علي أبو شنب: صباحك ورد وفل وياسمين، ربي إني طرقت بابك فافتح لي ولأحبتي أبواب سمائك، واغمرنا برحمتك وأجرنا من عظيم بلائك، وسخر لنا الطيبين من عبادك. صباحكم الله بالخير، يسعد صباحك يا رب الخالي علي أبو شنب. كمان بنحكي صباح الخير عمر البلعاوي إلك ولكل السائقين على خط نور شمس. تعالوا ننتقل مشاهدينا الكرام ومتابعينا إلى ظاهرة الكلاب الضال. اليوم مش مجرد مشهد عادي بنشوفه في حياتنا في شوارع وأحياء المدن، لكن أصبحت قضية مرتبطة بشكل مباشر على صحة وسلامة المواطنين، خصوصا الأطفال وطلاب المدارس. في الوقت نفسه اليوم بدنا نفتح باب واسع للنقاش حول الطريقة والإجراءات الإنسانية للتعامل مع هذه الحيوانات، وكيف تعاملت بلدية رام الله بهذه الإجراءات، بين مطالب المواطنين بأنه يكون في حلول تحميهم وتحمي أولادهم من خطر الهجمات من هذه الكلاب الضالة، وبين الدعوات إلى اعتماد أساليب بتراعي الرفق بالحيوان. تعالوا نتحدث مع المهندسة ملفينا الجمل، مديرة دائرة البيئة والتغيير المناخي في بلدية رام الله. صباح الخير أستاذة ملفينا.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: صباحك بكل الخير. مهندستنا، يعني كيف ممكن اليوم نوصف ظاهرة الكلاب الضالة في مدينة رام الله؟ هل كان في الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ بأعدادها؟
1: أكيد، يعني مدينة رام الله كسائر المدن الفلسطينية للأسف في السنين الأخيرة عم نشهد شكاوى متزايدة على موضوع الكلاب الضالة، وكمان حتى على موضوع الخنازير البرية. وكبلدية يعني سابقا كان التعامل برضه بالطرق التقليدية القديمة اللي كانت يتم استخدامها من تصميم أو قنص، لكن يعني هذه الأدوات اللي كانت يتم استخدامها سابقا بالنهاية ما حلت المشكلة، والكلاب لساتها متواجدة وبأعداد متزايدة، وبالتالي كان لابد من التفكير بحلول جديدة وإجراءات جديدة. ومن هذا المنطلق إحنا كبلدية تشاورنا مع العديد من جهات ذات الاختصاص على مستوى الوطن، من وزارة الزراعة، دائرة البيطرة، وزارة الصحة، وجمعيات التي تعمل بشأن رفق بالحيوان، وأيضا تم استعانة بعلاقاتنا مع المدن العالمية لنقاش ما هي الآليات اللي بتم التعامل معها للحد من هذه الظاهرة. وبعد كل هذه المشاورات إحنا اعتمدنا تطبيق منهاج، هو منهاج عالمي احنا بنسميه TNVR، اللي هو تجميع الكلاب الضالة من ثم تطعيمها وخصيها للحد من تناسلها وتكاثرها، من ثم اعطائها لقاح ضد داء الكلب، وضع عليها اشارات ان هذه الكلاب معقمه ومطعمه، ومن ثم اعاده اطلاقها وارجاعها للمناطق اللي تم تجميعها منها. هذه المنهجيه اللي احنا عم نتعامل فيها حاليا في مدينه رام الله، واحنا سعيدين انه كمان تم ايضا توسيع نطاق عملنا بالتنسيق ايضا مع بلديه بيتونيا وبلديه البيره، لانه بالاخر المدن المتجاوره هي حدود مشتركه،
0: صحيح.
1: وهنالك يعني ما في شيء بيمنع الكلاب التنقل بين المدن المتجاوره، فعشان هيك العمل لازم يكون على مستوى اوسع. وهذه الطريقه اللي احنا عم نتعامل فيها. هلا الهدف الرئيسي من هذه الاليه اللي عم نتعامل منها هو حمايه وسلامه المواطن، هو هذا هو رقم واحد. يعني اكيد الرفق بالحيوان هذه هي مهم، لكن الاولويه والاهم هو الانسان. احنا برايي انه هذه الطريقه اللي احنا عم نتعامل معها هي الحل الاستراتيجي لحمايه المواطنين في مدينه رام الله. الكلاب بيتم ارجاعها كلاب امنه ملقحة ضد داء الكلب اللي ممكن يشكل خطر على المواطنين. ليش بتم إرجاعها؟ لأنه الكلاب وفقا للخبراء في سلوك الحيوانات أو الكلاب الضالة بتأكد أنه الكلاب تعيش ضمن مجموعات في مناطق معينة تحمي منطقتها من دخولها من كلاب أخرى. بالتالي هذه الكلاب المعقمة الموجودة في الشوارع تحمي أنه تيجي كلاب من مناطق تانية تكون قد تشكل خطر على المواطنين.
0: يعني ممكن يحد من تكاثرها؟
1: مش طبعا اكيد حد متكاثر، ما بنحكي احنا الكلاب بتم تعقيمها وخلاص، هي اصبحت غير قادره على التناسل والتكاثر، فخلص يعني العدد اصبح محدود، عدد محدود في المدينه، لكن عدد امن على المواطن لانه ايضا ماخذ لقاح ضد الكلب، وبالتالي ما بشكل ضرر على المواطنين. احنا عم كمان بنحاول انه ننقل رسالتنا ونحث البلديات الاخرى على اتباع نفس المنهجيه، واحنا على استعداد تام لنقل الخبره واللي اكتسبناها من خلال السنوات الاخيره اللي احنا قررنا البدء بتطبيق هذا المنهاج.
0: طبعا هذا الموضوع وهذه الاجراءات، هل هي عبء عليكم كبلديه، خاصه انه انتم عمالكم نحكي عن مش عدد قليل من هذه الكلاب المنتشره والمتوزعه في احياء المدينه، انما عدد كبير جدا، هل بشكل عبء عليكم انكم تاخذوا هذه الكلاب وتعقموها وتطعموها ومن بعدها ترجعوها الى اماكنها؟ هذا بشكل عبء عليكم، ولا انتم رغم العبء الا انكم مصممين على تنفيذ هذه الاجراءات بخطوات متسلسله مثل ما ذكرتيها؟
1: يعني أكيد هذه كخدمة البلدية عم بتقدمها للمواطنين أكيد لها تبعاتها وأعباءها المالية والكوادر البشرية، يعني ناهيك إنه ما في الكثير من الناس متخصصة أيضا بالتعامل مع هذه الظاهرة، فبالتالي نحن نحتاج لتدريب، نحتاج إلى بناء قدرات ومهارات محددة للتعامل مع الكلاب الضالة، وهذا إشي مش سهل بالإضافة إلى تبعات المادية. لكن إذا إحنا عم نطلع على كنظرة استراتيجية، إحنا منظورنا على المدى البعيد إنه العدد حيصبح يقل، العدد حيصبح محدود، وبالتالي هذه التكاليف التكاليف على المنظور البعيد هي حتقلل من أعباء المادية، لأن حتى سابقا الأدوات الآليات اللي كان يتم استخدامها أيضا في تكاليف، ما بنحكي عن قص، عم نحكي عن تسميم، أيضا هذه كمان لها تبعاتها المادية، لكن إنه الأدوات اللي كان يتم استخدامها سابقا ما حلت المشكلة. هذه الطريقة اللي إحنا عم نستخدمها حاليا صحيح تأخذ وقت، وللأسف نعم هذا مش حل سحري، هذا بده وقت، بده صبر، بده مثابرة، بده قرار باستمرار، بده دعم من المواطن أيضا. للأسف في بعض المواطنين طبعا ما برغبوا أبدا إنه يشوفوا كلاب بشكل مطلق في الشوارع. في بعض المواطنين للأسف قاموا بتكسير الأقفاص اللي بتم توزيعها في المدينة، تجميع الكلاب، تم بسرقتها، العبث فيها، إعادة إطلاق الكلاب اللي تدخل على هذه الأقفاص. يعني في أيضا عدم التعاون من المواطنين، في بعض المواطنين من منطلق الرفق بالحيوان بيكون

0: توجه مباشر للبلدية. إحنا عنا عدة قنوات للتواصل مع بلدية رام الله، وكل مواطنينا يعني بيعرفوها. إحنا على يعني عملنا على مدار 24 ساعة على طول، إنه ممكن نتجاوب بنحل أي مشكلة بأي وقت. نتمنى المواطنين إنه هذه الأقفاص ما حدا يعبث فيها، ما حدا يحاول إنه يخربها أو يطلق الكلاب اللي تدخل عليها. يعني طواقم البلدية بذل جهود كتير كبير لمحاولة إنه تجميع هذه الكلاب بهذه الأقفاص، وبالتالي يعني بكون بتم تضييع جهد طواقم البلدية لما بتم فتح الأقفاص وإطلاق الكلاب. نتمنى كمان إنه عدم إطعام الكلاب بشكل عشوائي. البلدية عم تبذل طريقة معينة إطعام الكلاب وتوزيع الطعام بشكل عشوائي، مش بس كمان بتسبب بإضرار عملنا وتعطيل عملنا، كمان بتسبب بمكاره صحية.
1: صحيح.
0: فبالتالي إحنا بنرجو المواطنين ترك موضوع التعامل مع الكلاب الضالة للجهات المختصة اللي هي البلدية بهذا الوقت. هذا بيسهل علينا شغلنا.
1: طب شو أكثر الشكاوى اللي وصلتكم بالفترة الأخيرة من الأهالي والمواطنين؟ كانت من خلال الهجوم، المطاردة، النباح، انتشارها بالقرب من المدارس، ولا تكاثرها اللي خلاكم فعليا تأخذوا هذا القرار وتبدأوا بهذه الإجراءات بشكل سريع جدا؟
0: يعني الشكاوى هي مش شكاوى جديدة، هي شكاوى يعني طول عمرها موجودة. الكلاب انتشارها، الخوف، الإزعاج. وزي ما قلت لك سابقا برضه البلدية يعني ولا مرة انه قالت توقفت عن التعامل مع هذه الدارة، لكن الادوات هلا اختلفت. يعني سابقا كان التسميم، والتسميم كان يؤدي الى نفوق الماشية، نفوق القطط، الى تبعاته السلبية، القنف واثاره السلبية. يعني دائما الادوات كان في ادوات للتعامل، لكن هلا حاليا عم تستخدم هذا المنهاج. نأمل انه يجيب نتيجة. بحب أكد كمان إنه موضوع الكلاب الضالة يساهم بالتعامل أيضا مع ظاهرة الخنازير. يعني الكلاب تلعب دور كبير لما تكون موجودة في المناطق بمنع الخنازير من الاقتراب من المدن. فيعني هذا كمان بحب الرسالة اللي نوصلها للمواطنين. كتير نطلب من المواطنين عدم التخلص من النفايات بشكل عشوائي. بالنهاية الكلاب لما تتوجه للمدن، مراكز المدن ليلا، هي تأتي للبحث عن الطعام، وبالتالي التخلص العشوائي من النفايات هذا أيضا يساهم بجذب الحيوانات لمراكز المدن. فنعم المواطن له دور كبير في دعم جهود البلدية لإنشاء هذا المنهاج.
1: كل الاحترام. طب لو بدنا نحكي عن العدد الإجمالي، هل في عندكم عدد إجمالي ممكن نحكي تم التعامل فيه مع الكلاب لغاية الآن؟ وخاصة إنه لما إحنا بنحكي بصراحة المواطن بيحكي طب أوكي عقمتوا الكلاب وطعمتوها وأنا رجعتوها على مكانها وأنا رجعت شفتها بالشارع، شو بنحكي للمواطن عن فكرة موضوع أهمية التعقيم والتطعيمة؟
0: عفوا ممكن تعيد السؤال؟
1: يعني اليوم لما احنا بنحكي المواطن ممكن يحكي طب انتوا عقمتوا الكلاب وطعمتوها ورجعتوها لمكانها في الشارع، فانا ممكن ارجع التقي فيها بالصدفه او يمكن مثلا اشوفها باصادفها بحياتي، لكن شو ممكن نحكي لهم عن اهميه انه هذه الكلاب اصبحت اليوم معقمه ومطعمه ومعلمه انه هذا الكلب تم التعامل معه ضمن الاجراءات؟
0: يعني شكرا كثير على سؤالك، وهذا بأكد على موضوع انه احنا كبلدية كمان عم بتم بذل جهد في اعلام المواطنين انه احنا شو عم نعمل. فبالتالي كمان ضروري المواطن يعرف انه البلدية شو عم تعمل، هو كيف لازم يتعامل. يعني من هذا المنطلق احنا في نشاطات تثقيفية بتم تطبيقها مع طلاب مدارس مدينة رام الله من خلال إعلام طلاب المدارس إنه الرفق بالحيوان، كيف يتعامل مع الكلب لما تشوفه بالشارع. بنعلمهم إحنا كيف عم نشتغل. العديد من البوستات، الفيديوهات التثقيفية البلدية، المقابلات بتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة في البلدية. يعني دائما إحنا بنحاول إنه نحث الإعلام إنه يتواصل معنا لإبلاغ المواطنين المدينة ليعرفوا إحنا كبلدية شو عم نعمل وكيف هو طريقة التعامل مع هذا الموضوع. بتم أيضا من خلال لقاءاتنا مع لجان الأحياء في مدينة رام الله إبلاغهم

0: أيضا إحنا كبلدية شو بنعمل شو عم نسوي عشان نطلب دعمهم وتعاون مع تعاونهم معنا في هذا الإطار.
1: كل التحية والاحترام لكم، شاكرين لكم، وأكيد شاكر لك الأستاذة ملفينا الجمل مديرة دائرة البيئة والتغيير المناخي في بلدية رام الله. أسعد الله صباحك بكل خير، وكل التحية لطواقم بلدية رام الله العاملة في الميدان وضمن هذه الدائرة، وتحديدا اللي دائما بتتعامل مع هذه الظاهرة. شكرا كثير ويعطيكم ألف عافية.
0: جزاك عافية. الله،
1: شكرا كثير لبشمهندسة ملفينا، وكل التحيات لكل الدوائر البيطرية اللي موجودة بكل البلديات، دائرة البيئة والتغيير المناخي، يعطيهم ألف عافية كل موظفي بلديات البلديات والمجالس القروية والمحلية، يعطيهم ألف عافية العاملين في الميدان، عمال النظافة، مهندسي الوطن، يسعد صباحكم يا رب، صبحكم ميربحكم بالخير دائما وأبدا. كل التحية لكل العمال اللي بيشتغلوا بالميدان، من صرف الصحي، المياه، الكهرباء وغيرها، واللي دائما بيراعوا شؤون البستنة. جميل جدا انه حتى موضوع الدورات بلدية طول كرم مهتمة فيها كمعالم مميزة في مدينة طول كرم. يعني عند دوار كزيت الحسونة، الدوار كان مزروع بس مش بالشكل الجميل او بالشكل الجمالي، فرجعوا اعادوا او عمالهم بيشتغلوا، لسه ما انتهى الشغل فيه، عمالهم بيشتغلوا في اعادة ترتيبه وزراعته بشكل المطلوب. حلو، وإن شاء الله قريب العاجل يكون لا ميدان ثابت وميدان جمال عبد الناصر أحلى صورة وأحلى منظر جمالي ومعلم، يكون من أبرز وأجمل المعالم على مستوى باقي المدن. لما بنحكي بصراحة عن ميدان جمال عبد الناصر، مساحة كبيرة موجودة بوسط مدينة طول كرم، يجب أنه يكون في عنا أفكار خارج الصندوق من المجلس البلدي لكيفية استغلال هذه المساحة الموجودة بوسط البلد. كمان لما بنحكي عن ميدان ثابت، من أبرز وأكثر مكان، يعني أي حدا الغريب والقريب اللي أول مرة بيجي واللي طول عمره موجود في طول كرم، بدكم تلتقوا مع أي حدا بتحكي له وين ممكن نلتقي، بتحكي له عند ثابت على الدوار. فبصراحة هذا المكان يجب أنه يكون بصورة أجمل مما هو عليه اليوم. موضوع النافورة أنا بحسه موضوع مش مجدي، مساحة مش مستغلة، مساحة موجودة على الفاضي، تشغيل النافورة، الأرضية بتخضرن، بدها تنظيف، إلقاء الأوساخ والنفايات فيها، فيعني لخة. إنما لما يكون بجمالية تانية، بمعلم حجري موجود بدل على أصالة البلد والمدينة، نحكي هون إحنا يعني بنحب نشوف هذا المشهد في مدينة طول كرم. فشكرا لكل العمال اللي موجودين في الميدان، بارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية. كمان في عنا رسائل صباحية مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير لأهل طول كرم العظيمة، وصباح الخير يا فلسطين، وصباح الخير لشرطتنا الفلسطينية. اليوم لا يوجد تواجد للشرطة الفلسطينية في المدارس البارحة واليوم، الرجاء تنويه هذه الملاحظة والضرورة القصوى لسلامة أولادنا وأطفالنا. للأسف أحيانا الأوضاع الأمنية هي اللي بتحتم على أنه ما يكون في هناك تواجد شرطي، ولكن هذا لا يعني أنه ما يكونوا بدوريات متنقلة بالمركبات لحتى يطمنوا ويأمنوا وصول طلابنا إلى المدارس. كمان من الأخراني برابرة، صباح الخير، اللهم إنا نسألك هدوء النفس، طمأنينة القلب، وانشراح الصدر، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لإلكم. عمالنا بنشوف كتير بوستات من آراء المواطنين والأهالي من مدينة طول كرم عن اللي بدأت في البلدية مؤخرا بمشروع تنظيم الأسواق وإزالة التعديات. فأنتوا مشاهدينا ومتابعينا شاركونا، شو رأيكم بهذا المشروع؟ كيف شفتوا نتائجه الأولية؟ كيف شفتوا شكل البلد اللي أصبحنا عليه اليوم بين شوارع المدينة؟ اللي ما نزل على السوق ينزل ويتسوق ويتفرج، اللي ما كان في إله جولة ينزل ويتفرج على البلد، واحكوا لنا شو رأيكم. نروح لفاصل نرجع نكمل معاكم.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الخير الناس الرضيانه والصابره. صباح الخير، مش بقول المثل اللي بيرضى بيعيش. صباح الخير للرضيانين، صباح الخير للحامدين الشاكرين، صباح الخير لكم. من خلال حديثنا عن ما يتعلق اذا رحتوا على السوق ونزلتوا على السوق وشفتوا كيف البلد وكيف شكل البلد، وصلتنا هالرساله. صباح الخير، اللي راحوا على السوق قالوا عنه كئيب وكانه يوم الجمعه وما في حركة ولا حياة بدون البسطات. صباح الخير مرسل هاي الرسالة، يبدو أنها مرسلة الرسالة، فصباح الخير لإلك. أنتم مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء، هل يا ترى نزلتوا على السوق؟ شفتوا كيف شكل البلد؟ شفتوا كيف شكل المدينة صار؟ شو رأيكم بالشكل الجديد؟ كل جديد أكيد بيكون في له هيك استغراب، بيكون كل جديد يمكن ما بيكون في له تقبل بالبداية، بس أنتوا احكونا، هل ممكن نتقبل شكل البلد بهذه الفترة أو بهذا الشكل؟ كيف شفتوا الشوارع، الأرصفة أمام أبواب المحال التجارية؟ ما في عنا أي معيقات، الأرصفة متاحة للجميع من السيدات والنساء، المارة، الرجال، كبار السن، الصغار، يمرق على الأرصفة بدون أي معيقات من بضائع وغيرها وغيراتها. كمان بتقدروا الناس اللي معها سيارات وكانت بدها تصف بالبلد ومش قادر إنها تصف أمام بعض المحلات التجارية لأنه في معيقات من أوابير برد وغيرها، كانت بتمنع استفاف أي مركبة. فشو رأيكم بهذا المشروع اللي بدأت بتنفيذه بلدية طول كرم؟ شاركونا من خلال الرسائل والإجابات، فيسعد صباح الجميع مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. طيب تعالوا نكمل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج طلة فجر، ونتحدث أكيد معكم بموضوع هذا الموضوع اللي هو الصناعات البلاستيكية. الصناعات البلاستيكية اليوم مشاهدينا ومتابعينا، طيب الصناعات البلاستيكية اليوم من الصناعات اللي مثل ما ذكرنا قديش مهمة، وقطاع عماله بيكبر شوي شوي وقطاع عماله بينمو بنفسه وعماله بيتطور وعماله بيلبي كل احتياجات المستهلك الفلسطيني. وبالتالي كان في هناك إنشاء لمعرض الصناعات البلاستيكية الأول من نوعه اللي احتضنه الهيبرون إكسبو. تعالوا نتحدث أكثر إن شاء الله، تعالوا نتحدث أكثر عن هذه التفاصيل وعن ما يتعلق بالمعرض. صباح الخير لكل الرسائل اللي عمالها بتوصلنا حاليا، صباحكم فلو ياسمين. في كمان رسائل بتوصلني على الخاص بتحكي لنا ريهام ركزونا على موضوع مفرق الدعم والإشارات اللي موجودة هناك. اتحدثنا وحكينا قبل شوي عن هذا الأمر، وحكينا كيف ممكن لجنة السير والبلدية، لجنة السير والبلدية، وأكيد يعني كل الجهات ذات العلاقة إنها تكون موجودة وإنها تشترك لحتى تخفف من هذه الأزمة، لحتى يكون في عنا حل لهذه المشكلة ونحد من حوادث السير اللي بتصير بهذه المنطقة. ومش بس بهذه المنطقة، في كثير مناطق عنا بيكون عليها حوادث سير متكررة، فلجنة السير نتمنى عليها اتخاذ التدابير اللازمة لحتى نحد من كل هذه الحوادث، حوادث السير. طول كرم الحبيبة، صباح فل وياسمين ونرجس، صباح الخير للناس اللي صحيت حاليا، جهزت ولبست وتوكلت على رب العالمين وبدأت تتنقل وتنزل من بيتها وتروح على شغلها، فتحت مذياع سيارتها وطلعناها، فبنحكي لكم بهاي اللحظات صباحكم فل وياسمين. أكيد المذياع موجود على أثير فجر أف أم، فبحكي لكم صباحكم خير السائقين الأعزاء على كل الخطوط، سواء المركبات الفورد 7 ركاب، المركبات العادية 4 ركاب، صباح الخير لإلكم كمان، صباح الخير للركاب اللي موجودين مع حضراتكم، فيا صباح الفل والياسمين. كمان مشاهدينا بنحب نصبح على الأشخاص اللي رايحين في مركباتهم الخاصة متنقلين من طول كرم إلى مناطق مختلفة، رايحين يعني مش شرط يكونوا طالعين برا البلد، ممكن يكونوا رايحين على منطقة الكفريات، على منطقة الشعراوية، منطقة وادي الشعير. هالمشهد اللي عملنا بنشوفه حاليا، شوفوا قديش صار وسيع الشارع. انتو شو رأيكم بهالخطوة؟ هل يا ترى؟ وكمان بدنا تعاون من شرطة المرور بهذا المشروع. كيف التعاون من شرطة المرور بهذا المشروع؟ من خلال انه يكون في تواجد شرطي لحتى ينظم عملية مرور المركبات واصطفاف المركبات، الاصطفاف الجيد، مش يكون اصطفاف بعيد عن الرصيف 60 سنتي و40 سنتي ونضيق عرض الشارع علشان يكون في عنا أزمة. لا بالعكس، بدنا يكون الاصطفاف بشكل جيد. فصباح الخير مستمعينا ومشاهدينا. كمان بدنا نكمل حديثنا ونوجه التحيات الصباحية لكل أهلنا في منطقة الكفريات، كفر زيبات، كفر سور، بفرعون، بكفا. صباح الخير بالراس، صباح الخير لكفر جمال، صباح الخير. يا رب ما أكون نسيت منطقة من هذه المناطق كلها. كفر عبوش، صباح الخير لإلكم. كمان مناطق وادي الشعير والشعراوية، أهلنا في صيدا الحبيبة، يسعد صباحكم. أهلنا في علارة، أهلنا في عتيل، أهلنا في زيتا، أهلنا في النزلات كلها، نزلة عيسى والنزلات كلها، صباح الخير لإلكم جميعا. كمان صباح الخير لكل الأهل والأحباب في منطقة وادي الشعير، يسعد صباحكم. أهلنا في عنبتة، كفر رمان، أهلنا في رامين، بيت ليد، كفر اللبد، وكل الضواحي، شويكر، تاح، ذنابة، ومناطق العزب كمان. يسعدنا صباحكم يا رب. صباح الخير لإلكم جميعا. أهلنا بيشوفي كمان وعزبة شوفي، يسعد صباحكم. وكل شبر وكل حارة من حارات والكرم الحبيبة، يعني للحي الغربي، الحي الشرقي، الحي الشمالي والحي الجنوبي. هلأ ممكن يوصلني رسائل، وبالفعل وصلتني رسالة من خلال معد بتحدثت مع الأستاذة مالفينا من بلدية رام الله وإجراءاتها اللي كانت مؤخرا مع الكلاب الضالة من ناحية التعقيم والتطعيم. بيحكونا طب ليش عنا في بلدية طول كرمة بيتم العمل بهذا الموضوع؟ إذا انتبهتوا على كلام الأستاذ مالفينا، رام الله كغيرها من كل المناطق اللي تنتشر فيها ظاهرة الكلاب الضالة، ظاهرة الكلاب الضالة بصراحة انتشرت عنا بشكل كتير كبير. احنا بنعاني على صعيد مدينة طول كرم منها من سنوات طويلة، من سنوات طويلة مشكلة الكلاب الضالة، لكن ما وصلت لهذه المرحلة اللي احنا عمالنا بنعاني منها حاليا. فلعله خير ان شاء الله. اكيد البلدية، بلدية طول كرم عمالها بتشتغل على موضوع مشكلة الكلاب الضالة وكيف ممكن تعالج هذه المشكلة وتحد منها. تعالوا ننتقل مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، إلى المحطة الأخيرة من برنامجنا الصباحي لنهار اليوم الأربعاء. احنا اليوم عمالها بتبحث الصناعة الفلسطينية عن مساحتها الجديدة للتواصل والتسويق وفتح آفاق التعاون مع كثر من الشركاء. مدينة الخليل عمالها بتستعد لاحتضان معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية 2026. هالحدث اللي بيكون هالمعرض من نوعه الأول اللي بيكون في الهيبرون إكسبو تحت سقف واحد، بيجمع المصنعين، الموردين، التجار وأصحاب القرار في قطاع يعد من القطاعات كثير المرتبطة بتفاصيل حياتنا اليومية وأيضا مرتبطة بصناعات مختلفة أخرى. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا المعرض، تفاصيله، متى حيكون، كيف شكل هذا المعرض وطبيعته، وخاصة أنه الأول من نوعه. خلونا نرحب من إدارة هيبرون إكسبو الأستاذ رامي النتشي. أستاذ رامي صباح الخير.
1: صباح الخير لكم الفجر، صباح الخير لجميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا بيكم، يسعد صباحك. خلينا نحكي خاصة أنه المعرض الأول من نوعه، كيف إجت الفكرة أنه يكون في عنا قطاع جديد بيجمع كل من ينخرط وينضم في هذا القطاع تحت سقف واحد في الهيبرون إكسبو؟
1: طبيعي احنا في الهيبرون إكسبو من أول يوم أسسنا المعرض كان الهدف أنه يكون المعرض لدينا معارض متخصصة، يعني بشكل عام كل معارضنا هي معارض متخصصة. عندنا كان معرض الصناعات الغذائية، عندنا معرض الصناعات الإنشائية، عندنا معرض الكوزماتيكس، فإحنا بنروح بشكل عام على كل قطاع، القطاع نشتغل عليه على أساس إنه يكون هذا القطاع هو اللي يحتضن المعرض. يعني عندنا قطاع الصناعات البلاستيكيه هو من القطاعات الضخمه جدا على مستوى الوطن، وهو من القطاعات اللي لها تاثيرها حتى، وعدد العاملين في هذا القطاع عدد ضخم جدا جدا في فلسطين. فلهيك احنا عمان احنا بنرتب ان شاء الله في كل قطاعاتنا، نحاول انه يكون لهم معارض خاصه فيهم بحيث انه نبرز هذه القطاعات وندعمها ان شاء الله.
0: موضوع التخصيص مهم جدا للقطاعات، ما يكون كل القطاعات يعني موجوده بنفس الزمان. لكن اليوم لما احنا بدنا نخصص هاي المساحه، مساحه الهيبرون اكسبو، لقطاع الصناعات البلاستيكيه، كيف كان تجاوب الشركات والمصانع مع هذه الفكره؟ كيف كان الانضمام؟ كيف الترتيبات والتجهيزات؟ وخلينا ننوه للساده المشاهدين والمتابعين متى راح يكون موعد هذا المعرض.
1: أول شيء الموعد إن شاء الله راح يكون يوم السبت القادم بتاريخ 19/9. التجهيزات تقريبا اكتملت الحمد لله رب العالمين. المعرض بضم عدد كبير من الشركات الفلسطينية المصنعة للقطاع البلاستيكي بشكل عام، هو كل شركات فلسطينية مصنعة، فقط اللي عندنا المواد الخام اللي بيتم استيرادها من الخارج. طبيعي المعرض بضم عدة قطاعات بلاستيكية: قطاع التغليف والتعبئة، قطاع الألعاب، قطاع الأدوات الصحية، قطاع الأثاث المنزلي. فهذا عالم كبير جدا، عالم قطاع البلاستيك، يعني بيشمل كثير قطاعات احنا نستخدمها بشكل يومي.
0: ضمن كل هذه التوجهات، كيف كان توزيع هذه الشركات من ناحية التغليف والتعبئة، القوالب، إعادة تدوير الألعاب؟ كيف كان التوزيع داخل المعرض وكيف الترتيبات؟ وخلينا نحكي كمان عن وجود شركات كبيرة، يعني إحنا بنحكي اليوم للتاجر ولأي حد مهتم بقطاع الصناعات البلاستيكية، كيف حيكون شكل المعرض من الداخل؟
1: هلا أكيد هذا إحنا بشكل عام يعني حياتنا اليومية بتعتمد على البلاستيك. اليوم بدك أي إشي بالسوبر ماركت، بدك تروح عندك للكاسات معالق شغلات زي هذه، عندك الأثاث، في عندنا يعني موزعينها بشكل ضخم في المعرض، بحيث إنه يدخل كسوبر ماركت أو كمهتم أو كناس تشتغل بالصناعات أو كشركات المواد الغذائية بشكل خاص. يعني عندك التمديدات للمياه اللي هي باليوم كلها تحولت للبلاستيك بدل الحديد، لأن الحديد كان فيه مشاكل في السابق. فبشكل عام احنا أول إشي بندعو جميع المتخصصين في البلاستيك، ندعو شركات المواد الغذائية المصنعة، بالذات البكج والتغليف اليوم هو بيعتمد على البلاستيك بشكل كبير. السوبر ماركت والبقالة والمولات، الناس اللي بتعمل في التمديدات اللي هي المياه والصرف الصحي والهذا، فكل هذا بيعتمد اليوم على البلاستيك بشكل كبير.
0: يعني المعرض موجه مش بس للصناعيين فقط، كمان مساحة مهمة للتجار الموزعين والمستثمرين والزوار المهتمين.
1: بالإضافة عندنا كمان قطاع الكهربائي، لأنه اليوم كل التمديدات الكهربائية تعتمد على البلاستيك وعلى العلب البلاستيكية، فالقطاع البلاستيك هو شامل جميع القطاعات الحيوية الموجودة في فلسطين.
0: كيف رح يكون الحضور الرسمي لافتتاح هذا المعرض إن شاء الله؟
1: إن شاء الله. لا، إحنا بالشراكة مع اتحاد الصناعات الفلسطينية واتحاد صناعات البلاستيك هذا المعرض رح يكون موجود الاتحاد وممثلين عنه، رح يكون عندنا وزير الصناعة موجود، بالإضافة للتمثيل الرسمي في الجنوب كرؤساء نقابات، رؤساء البلديات، المحافظ. فإن شاء الله يعني إحنا أول شيء بندعو الجميع لزيارة هذا المعرض، عندنا جميع المهتمين في فلسطين بشكل عام، عندنا شركات موزعة على جميع مدن فلسطين اللي مشاركيننا في المعرض، من جنين، نابلس، رام الله، ريحة، بيت لحم، الخليل، طول كرم. المعرض شامل كل المناطق الفلسطينية ومن الداخل أيضا. فإحنا ندعو الجميع لزيارة المعرض، لأنه هذا صح إنه الأول من نوعه، بس أنا يعني إن شاء الله راح يكون كتير مميز ومن أفخم المعارض اللي صار في فلسطين.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. هيك دائما عودتنا بصراحة الهيبرون إكسبو بكل معرض بمختلف القطاعات اللي بتكون منظمة لإلها، لكن عودتونا دائما إنه يكون كل مرة في عنا معرض مميز بشكله بالشركات اللي موجودة ومنضمة فيه. شو اللي ممكن نضيفه معرض متخصص كهذا المعرض للصناعة الفلسطينية بالشكل العملي؟ يعني كل مرة بيكون في عنا إضافة مميزة للقطاع اللي بنستهدفه، إنما قطاع الصناعات البلاستيكية هو المرة الأولى من نوع رح يكون فيه له معرض متخصص.
1: هلا المعرض هذا في ميزتين، الميزه الاولى انه معظم الصناعه الموجوده في بلادنا هي صناعه فلسطينيه في القطاع هذا. يعني المستورد لا يشكل 10 أو 15% منه، بالعكس احنا كتصدير صناعات البلاستيكيه احنا اكثر من استيراد فقط فلسطين بسبب المواد الخام، لانه المواد الخام اللي هي تجي المواد من دول بتروليه يعني. فالمعرض الصناعات الموجوده اليوم هي صناعات فلسطينيه بحته، وهذا بدعمها عدد العاملين في هذا القطاع، عدد يعني ضخم جدا، عشرات الاف العاملين في هذا القطاع بين اصحاب مصانع وبين عاملين وبين ناس بتورد لهم. فهذا المشروع يكون دعم لهي المصانع ودعم لهذا الاقتصاد اللي هو ضخم اصلا فيها، بس مش متسلط عليه الضوء او الاعلام بشكل عام لانه شويه متخبي هيك او مخفي.
0: علشان هيك شو ممكن نحكي لكل تاجر، لكل مهتم بالصناعة الفلسطينية، شو لازم نحكي له بما يتعلق بهذا المعرض؟ ليش بيستحق معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية انه يكون على اجندة الكل، كل من يعمل وبينخرط عمله وشغله ضمن هذا القطاع؟
1: اول شيء بدعو جميع اللي مهتمين في هذا القطاع بشكل عام، سوبر ماركت، مصانع فلسطينية، مصانع اغذية، كهربائيين، مهندسين، إنه يزوروا المعرض. راح يتفاجئوا بالعدد الشركات الموجود، راح يتفاجئوا بالصناعة الفلسطينية اللي الناس ما بتعرف إنه في عنا هاي الصناعة. يعني في عنا الصناعات البلاستيكية إشي تخيلي إنه هاي تصنع في بلادنا. فأنا بدعو الجميع إنه يجوا يزوروا، راح يستفيدوا إن شاء الله. الشركات عاملة عروض أسعار، عاملة عروض كمان أصناف جديدة مش متوفرة وما حداش بيعرف إنها صناعة فلسطينية. يعني عندنا قطاع الألعاب، أنا تفاجأت، قطاع الكهرباء تفاجأت فيه بشكل كبير، التعبئة والتغليف، عندنا قطاعات يعني إحنا ما حدا بيعرف في الناس إنها شغل فلسطيني. فلهيك أنا بدعو الجميع إنه يزوروا المعرض، وإن شاء الله يعني بتكون من أفضل المعارض الموجودة في فلسطين.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. يعني كل أصحاب المحال التجارية، خاصة المحلات اللي بتبيع المواد البلاستيكية، فرصة أنها تكون زائرة لهذا المعرض لحتى تستفيد من العروض والخصومات والأسعار المميزة اللي هذه الشركات خصصتها لأيام المعرض.
1: صحيح، حيلة المحلات وخاصة المحلات، يعني صفقات، هي صفقات تجارية مش صفقات للعامة. بالإضافة عندنا اللي هو المصانع المواد الغذائية، التعبئة والتغليف عندنا كتير مهم في فلسطين، وعندنا مصانع يعني الغذائية هي من أكبر المصانع تقريبا الموجودة. ففي أشياء جديدة عارضين هالمصانع على بالذات للصناعات الغذائية.
0: طب ممكن الصبايا والشباب أصحاب المشاريع الصغيرة اللي بيعتمد منتجهم على أنه يكون بالتعبئة للمنتج اللي هم بدهم إياه، فبيقدروا يزوروا المعرض لحتى يستفيدوا يعقدوا صفقات؟
1: أكيد أكيد. إحنا حتى عملنا توأمة مع جامعة بوليتكنيك فلسطين، راح يشاركوا معنا، وهدول الشباب بيشتغلوا على أنظمة اليوم اللي هو تطوير الصناعة، وعندهم ماكينات هم عاملينهم في جامعة بوليتكنيك فلسطين مصنعينهم، وفي روبوتات كمان راح يشاركوا معنا فيهم يعرضوهم، وعندهم اليوم مختبر حتى للصناعات البلاستيكية، الفحص الجودة وفحص هذا. بالعكس احنا الطلاب الجامعات هذول احنا والطلاب اللي عندهم مشاريع ناشئة احنا ندعوهم جميعا انهم يزوروا هذا المعرض.
0: كل الاحترام، واحنا بنشكركم صراحة على هيك معرض الاول من نوعه، ونتمنى من كل شخص رح يستفيد يزور المعرض في هيبرون اكسبو الخليل من 19 الى غاية 21 سبتمبر، يعني بداية الاسبوع المقبل من هذا العام. يعني رح يكون مساحة لتلتقوا بصناع الصناعة تحت سقف واحد. لما بنتحدث عن معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية، معرض في غاية الأهمية لكل شخص بيشتغل ومجال شغله بيندرج تحت هذا الموضوع. في صفقات مهمة جدا بتكون مكسب لهذه الشركات إنه يتعرفوا على سوق جديد، ومكسب لأصحاب المشاريع هذه أو التجار إنهم يكسبوا من خلال زيارتهم صفقات مميزة بتدر عليهم الربح. الشركات اللي موجودة أستاذ رامي من بهذا المعرض ومشاركة، قديش مهم أنه وجودها اليوم بالمعرض، لأنه رح يفتح لها سوق كثير كبير من مختلف مناطق فلسطين الحبيبة.
1: هلأ أكيد رح يفتح لها سوق كبير. الفكرة هي العلاقات العامة اللي تندمع في هذا المعرض، التعارف على الناس. احنا بنحكي على جميع مدن الضفة مشاركة بهذا المعرض، علاقات عامة بين المشاركين نفسه راح تكون كبيرة جدا، لأنه عندنا اللي هم الموردين للمواد الخام، وعندنا منتجين بشكل عام بأكثر من قطاع بلاستيكي. فهذا المعرض رح يعطي تعارف بشكل كبير غير عدد الأصناف الجديدة رح تنعرض في هذا المعرض والتعرف عليها.
0: كل التحية والاحترام. شكرا كثير لك أستاذ رامي النتشي من إدارة هيبرون إكسبو. يسعد صباحك يا رب ومشكور على وجودك اليوم معنا، ونتمنى لكم التوفيق، وأكيد الفجر دائما راعي إعلامي لكل هذه المعارض اللي تقام بالهيبرون إكسبو. معرض الصناعات، معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية راح يكون بتغطية من خلال تلفزيون الفجر. يعني بنهاية اليوم لما احنا بنحكي المعارض مش مجرد جناح خاص للشركة، منتجات بتنعرض عمالها قدام التجار أو الزوار، بالعكس هذه المعارض هي مساحة لحتى يكون في لقاء للأفكار، لقاء للخبرات، تبادل العلاقات مثل ما ذكر الأستاذ رامي، وفتح أبواب جديدة قدام الصناعة الفلسطينية. فلهيك معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية بيفتح هاي المساحة أمام واحدة من القطاعات الصناعية المهمة في فلسطين اليوم. تجارنا الأعزاء، التجار اللي بيشتروا المواد البلاستيكية من الشركات بيبعتوهم إياها توصيل أو ما إلى ذلك، بيبيعوها أصحاب المشاريع اللي بيعتمدوا بتقديم منتجهم من خلال العلب البلاستيك أو كيف ما كانت تكون. فأنتوا اليوم أمام فرصة ذهبية اغتنموها لزيارة المعرض، رح يكون يوم السبت 19 الشهر ويوم الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله، يعني سبت وأحد واثنين 19 و20 و21 9 الجاري في هيبرون إكسبو في الخليلة. من خلال هذا المعرض راح تروحوا تتعرفوا على شركات جديدة انتم ما كنتوا تعرفوها، راح تاخذوا منها كميات مناسبة لمحلكم التجاري، لمشروعكم، لمؤسستكم، وتعملوا عقد صفقات. هاي الصفقات راح تكون بسعر مميز، مش راح تاخذوها لو انتم عمالكم تتواصلوا مع الشركة، رايحين على مقر الشركة، بيكون السعر العادي اللي بتعرضه الشركة، لكن بالمعرض راح يكون في أسعار مميزة وأسعار عروض. صفقات تعقد بطريقة مميزة جدا، وكل مرة الهيبرون إكسبو بتنظم معرض بيكون من المعارض المميزة واللي إلها طابعها الخاص فيها. فكل التحية لإدارة الهيبرون إكسبو على تنظيم كل هذه المعارض، واللي اليوم إحنا على موعد مع معرض فلسطين للصناعات البلاستيكية 2026. بتمنى لهم كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية برنامجنا الصباحي، برنامج طلة فجر. كنا معاكم وانطلقنا من الساعة 7:30 واستمرنا على مدار ساعتين للتسعة ونص معكم من خلال ثلة من ضيوفنا الكرام. تحدثنا بمواضيع مختلفة، ناقشنا كثير من المواضيع. بنتمنى دائما مشاركاتكم والاتصال بأيانا بما يتعلق بالمشكلة والقضية اللي اتصلت فيها مواطنة عزيزة لإلنا، وحكت إنه عن مشكلة إنه بناتها تفاجأوا إنه موجودين بمدرسة قاقون، وتفاجأوا إنه لغوا الصف التاسع ومضطرين للتنقل إلى إما رام الله أو قلقيلية لاستكمال مراحلهم الدراسية. فإحنا حاولنا إنه نتواصل مع وزارة التربية والتعليم من خلال ناطق الرسمي، ولكن ما حصلنا على أي إجابة وما في أي رد لغاية هذه اللحظة. رح نرجع ونتواصل مرة تانية وثالثة لحتى نحصل على الإجابة والاستفسار لهذه القضية. فكل التحية والمحبة لكل مستمعينا. موضوع بما يتعلق بسكوتر والدراجة الكهربائية كمان من الملاحظات والشكاوى اللي وصلتنا مؤخرا وناقشناها مع شرطة المرور يوم أمس. فيما يتعلق أيضا بموضوع البلدية من أسواق وبسطات وتعديات وغيرها وغيراتها، رح نكون على اتصال دائم وتواصل مع البلدية بكل طواقمها أول بأول لحتى نرد على كل هذه الاستفسارات والشكاوي. الرسالة الختامية اللي رح ننهي فيها محطتنا لليوم: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، لا يسعني إلا أن أقدم لسعادة رئيس بلدية طول كرم كل احترام وتقدير لأعماله الطيبة، خاصة إزالة البسطات داخل طول كرم، وأمل منه تزفيت شوارع المدينة والدخلات الفرعية أيضا، والآن بدأت أحلى وأجمل للمرة، فألف شكر له ولجميع العاملين في شؤون هذه المدينة، وفقكم الله. من أخوكم أبو فادي الحصري، وسلام خاص لك ست ريهام ولجميع العاملين في برنامج طلة فجر. عم أبو فادي يسعد لي صباحك يا رب، صباحك فل وياسمين، يعطيك الصحة والعافية. فهيك مشاهدينا كنا وصلنا لنهاية برنامجنا. صباح الخير لرعاة البرنامج: شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة غاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل السيرة في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية، عشرة عمر، مركز ألفينا للتجميل، ومركز ألفينا الطبي. يسعد صباحهم الصبايا في عيادات ألفينا الطبية لطب الأسنان، وأيضا مركز ألفينا للتجميل، خدمات مميزة الصبايا بيقدروا يحصلوا عليها من المركز. وكل التحية لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني لكم ريهام أبو حبلة كل التحيات. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر FM، أحلى صباح من فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

تشهد أيام هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب

0: 0079-0593-841-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: شركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: هل جيت؟ هلأ؟ هل حين؟ هل كيت؟ أتوا؟ هسا؟ توي؟ هقيت؟ كلنا بنعرف هذه سلسلة اسمها سلسلة فلسطين من الفاء إلى النون، وهاي السلسلة نشرت فيها كامل التاريخ الفلسطيني من طقطق إلى سلام عليكم. وبما أني جبت سيرة طقطق وسلام عليكم، هيك بكون دخلت في اللهجات الفلسطينية. هذه الحلقة مخصصة عن اللهجات الفلسطينية، وهدول كلهم اللي انت سمعتهم مني قبل شوي يعبروا عن كلمة واحدة هي الآن. طيب احنا شو او ايش او ويش نقول في اللهجة الفلسطينية عن كلمة قلت له؟ قلت له، قلت له، قلت له، قلت له. اللهجات الفلسطينية فيها تنوع كبير جدا، بالرغم أن مساحة فلسطين صغيرة جدا جدا، فتجد في فلسطين أن المدينة الواحدة فيها ما يميزها عن باقي المدن من اللهجات. وفي المدينة الواحدة قد تجد أن كل قرية مثلا فيها فروقات لغوية. اللهجة الفلسطينية هي إحدى اللهجات العربية المحكية من اللهجات الشامية الجنوبية، ويتحدث بها أهل فلسطين بشكل عام، ما عدا أهل صحراء النقب لهجتهم مختلفة شوية، فهم يتحدثون لهجة بدو سيناء والنقب. عموماً تتنوع اللكنات الفلسطينية في مخارج الحروف بالانتقال من منطقة إلى أخرى. في الريف الفلسطيني وطول كرم وقلقيلية ممكن تسمع كلمات زي كلم، كديم، كالكيليا إلى آخره، بعكس المدن الكبرى اللي مخارج الحروف فيها قريبة من اللهجات الشامية الشمالية مثل نابلس، والتي تسمى دمشق الصغرى، والخليل، وعكا، وحيفا، وبدرجة أقل القدس. طيب هات نحكي شوي عن بعض قواعد الكلام العامي في فلسطين. ظاهرة اسمها ظاهرة إبدال الحروف، مثل تحويل بعض الفلاحين وسكان القرى حرف الكاف إلى شين معطشة، أي ما يشبه حرف تش، يعني سي اتش باللغة الإنجليزية، فيقول كيف حالك بدلا من كيف حالك، ويسمى هذا الإبدال بالكشكشة. وأيضا نسمع ببعض اللهجات الفلسطينية إبدال حرف الضاد بضاء، مثل ضربني بدل ضربني. على عكس هيك ممكن نسمع بعض الفلسطينيين بيستبدلوا الضاء بالضاد، مثل وقت الظهر بتصير وقت الظهر، وبدل ظهري بتصير ظهري. وكثير طبيعي نسمع قلب حرف القاف إلى همزة، وهذا كثير موجود في فلسطين، وذلك في بعض المدن، فيقولون أتل بدل قتل، ويقولون قريب بدل قريب، وبيحكوا ألم بدل قلم، وعتيق بدل عتيق، وقوم بدل قم، ويقلب سكان بعض القرى القاف إلى كاف، فيقولون كال بدل قال، ويقولون كلم بدل قلم، وكديم بدل قديم. وبعضهم يجعل القاف جيم مصرية اللي هي جه، وذلك في قطاع غزة على سبيل المثال، قوم بدل قوم، وقال بدل قال، وقلم بدل قلم. البعض ينطق العين أيضا نون، فيقولون انطيني بدل أعطيني. وهي اللهجة لهجة عربية أصيلة أو فصحى، ويستخدم هذا اللفظ غالبا في شمال فلسطين. طبعا ما يميز جميع هذه اللهجات أنها لذيذة ورائعة ولها نكهة خاصة. طبعا أنا لسه ما حكيت لك ولا 5% عن اللهجات الفلسطينية، هذه فقط هكذا تذويقة سريعة عن اللهجات الفلسطينية، لأنه ملف اللهجات ملف كبير جدا جدا يحتاج إلى حلقة لا تقل عن ساعتين. وهقيت إجا دوركم حبايبي مشان تشاركونا، هاي هيك بس جملة بالخليلي أختم فيها هاي الحلقة. بإيش في حواليكم لهجات فلسطينية أنتوا شايفينها من أجمل اللهجات؟ اكتبوا لنا. هذه سلسلة فلسطين من الفاء إلى النون، والتي أسرت فيها كامل التاريخ الفلسطيني. لا تغادر قبل أن تلقي نظرة على المصادر، مع واحد لايك وشير حتى يعم الخير. إلى اللقاء. فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية وغير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكترونية btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان.
3: لوجي لان هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين يومي الأربعاء والخميس بحجة الأعياد اليهودية. وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنين أن هذا الإغلاق يأتي في إطار التصعيد المستمر والسعي للاستيلاء على ما تبقى من أجزاء الحرم، مؤكدا أنه مكان إسلامي خالص بكافة أروقته وساحاته، وأن هذه الممارسات تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية. موقع ولا العبي يقول بأن بدأت وحدات الكوماندوز البحري العمل في منطقة الضفة الغربية ضد أهداف نوعية وفي بؤر تشهد أعمال عنف بحسب تعبيره. مستوطنون وجنود من جيش الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية. صحيفة معرف العبرية نقلا عن سفير الاحتلال لدى الإمارات يدعي بأن الكويت قد تكون الدولة التالية التي ستقدم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل خلال الأشهر المقبلة. وتكون الكويت على عكس بعض دول الخليج الأخرى، حيث تمتلك الكويت برلمانا ذا ثقل سياسي كبير وقد شهدت لسنوات معارضة شديدة لإقامة علاقات مع إسرائيل. قناة كان العبرية تقول بأن أوصت السفارة الأمريكية في الرياض مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى السعودية خشية احتمال مهاجمة إيران لمصالح أمريكية. ومتابعة لموقع ولا العبري يقول أنه مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن اتصالات تجري مع السعودية تصنف بالغة الحساسية، وأن الجانبين يبحثان بمساعدة الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الحوثيين. وبحسب مصادر أمنية تخشى السعودية مثل بقية دول الخليج ومن بينها الإمارات والبحرين والكويت وغيرها بشدة من اليوم الذي تنهي فيه الولايات المتحدة القتال وتقلص قواتها وتتركها مكشوفة أمام إيران والحوثيين. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول بأن قرار حكومة الاحتلال غير القانوني المضي قدما بمشروع إيل استيطاني غير مقبول، وأن دور أوروبا هو إبقاء شعلة حل الدولتين مشتعلة، مؤكدة رفض قرار حكومة الاحتلال المضي بالمشروع الاستيطاني غير القانوني. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. لا يطأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. يوم غد الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وبقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: معدلك 70% أو أكثر كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs
3: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق: أرز الضيافة.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوب.

تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر FM.

خلي الموج على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.ps.
7: فجر FM. Bass drop.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. One, two, three.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس، وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك الخيارات كتيرة، بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام،
3: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية، شداد، 042-439-217.
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستر عسلي، علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المدينة.

0: فهون انت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لانه مش اي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالاسواق، لانك بتستحق القهوة على اصولها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لانه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر اف ام،
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
4: عارفة يعني ايه تغني؟

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمي فوق الامتياز. في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-217. فجر أف أم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.
3: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

لتشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

0: الآن.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر اف

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: لك والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM.

بريك فجر اف ام. في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الثامنة مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: olsun var.
1: الصباح بيحلب وجودكم معنا.
2: فجر أف أم
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

مدري الهوى ساتو وعم بدق بوابي وجاي أغلى حبابي عم بدق بوابي.

ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.